0: محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Gen 103,1 FM
2: bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.